Arrête d'assister ta chanson solo contre le gars la titi, ou sap la titi. زعما هادو لا تيتشي عايشين كيلو فطوري ولاتهم جايين عقلية بابي مامي